هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 15280 وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي تي المجانية.

0: سيداتي وسادتي، من دلحين أحييكم ونقدم لكم برامجنا الصباحية. نستهل هذه البرامج الصباحية بتلاوة عاطرة من آيات الذكر الحكيم، فيتلو علينا الشيخ محمود عبد الحكم ما يتيسر من سورة يونس.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن

0: سيداتي وسادتي من دلي استمعنا إلى القرآن الكريم ونقدم الآن التعليق.
1: الهند تدعو إلى عمل بيئي يضع الإنسان في صميمه ويركز على التنفيذ خلال الاجتماع الوزاري 12 للبيئة لدول بريكس. رحب وزير البيئة والغابات وتغير المناخ في حكومة الهند بوبيندر يادف يوم الثلاثاء بوزراء البيئة ورؤساء وفود الدول الأعضاء في مجموعة بريكس المشاركين في الاجتماع الوزاري 12 للبيئة لدول بريكس المنعقد في نيودلهي في إطار رئاسة الهند للمجموعة لعام 2016.
0: الشراكة الاستراتيجية والعالمية الخاصة بين اليابان والهند. أقاد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ ونظيره الياباني شينجيرو كويزومي اجتماعا ثنائيا في نيودلهي بتاريخ 20 أغسطس 2026، وأصدر بيانا صحفيا مشتركا أقبل اجتماع. ورحب الوزيران بالتعزيز المضطرد للتعاون الدفاعي بما في ذلك التعاون بين الوزارات والجيوش في البلدين اللذين يتشاركان رؤى استراتيجية مشتركة في إطار الشراكة الاستراتيجية والعالمية الخاصة بين الهند واليابان، والتي تعد إحدى ركائز السلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادي. اتفق الوزيران على أهمية تبادل التقييمات بشأن البيئة الأمنية الإقليمية والدولية بين البلدين في ظل تصاعد التوترات العالمية، واتفق على تعميق التعاون العمليات في مجال الأمن البحري عمليا وفعالا، ووقع مذكرة تفاهم

بشأن التعاون الأمني البحري بين وزارات الدفاع اليابانية والهندية. توفر هذه المذكرة إطاراً لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن البحري. وأكد الوزيران عزمهما على تعزيز التنسيق بين الجانبين لحماية خطوط الملاحة البحرية من خلال الزيارات المتبادلة للسفن والوحدات البحرية والتدريبات المشتركة وتبادل الأفراد والخبراء المتخصصين والدعم اللوجستي، بما في ذلك استخدام المباني ومرافق الصيانة والإصلاح. واتفق على العسرة في تحقيق تعاون ملموس في مجال الأمن البحري يلبي الاحتياجات الاستراتيجية والعملياتية. وعلى ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين لتحسين قدرات مكافحة الألغام واستكشاف إمكانية التطوير المشترك في بناء وتصميم السفن الحربية بالاستفادة من الخبرة التقنية اليابانية والقدرات الإنتاجية الهندية. ورحب الوزيران بالتوسع المضطرد وتعميق التدريبات الثنائية التي تجريها اليابان والهند، بما في ذلك تمرين دارما غارديان العسكري الياباني الهندي والتمرين جامكس البحري الياباني الهندي. كما رحب بشكل خاص بالتقدم المضطرد في التنسيق لتمرين فير غارديان 26 الجوي الياباني الهندي المقرر إجراؤها هذا العام، والذي ستشهد فيه طائرات مقاتلة تعبئة لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية زيارة للهند لأول مرة ومشاركتها في التمرين. بهدف تعزيز التعاون بين القوات المسلحة في البلدين، اتفق الوزيران على تشجيع التبادل بين قوات العمليات الخاصة في كل منهما ومواصلة التعاون مع القيادات المسرحية المتكاملة في الهند بعد إنشائها. وأجمع الوزيران على أن مشروع نظام هوائي الاتصالات المتكامل يونيكورن المحمول على السفن باعتباره أول مشروع لنقل المعدات الدفاعية بين البلدين يمثل رمزا لتعميق التعاون بين اليابان والهند في مجال نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية، وسعيا لتنفيذ مشاريع أخرى في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية. اتفقا أيضا على مواصلة المناقشات بين القوات المسلحة في البلدين بشأن المتطلبات العملياتية. كما أكد الوزيران التزامهما بتعميق التعاون في مجال البحث والتطوير الدفاعي بين منظمة البحث والتطوير الدفاعي DRDO ووكالة تطوير الطيران ATLA في مجال أحدث التقنيات الدفاعية. ورحب الوزيران بأول مناورة بحرية ثلاثية الأطراف شاركت فيها اليابان والهند وإندونيسيا، والتي أجريت في فبراير من هذا العام. اتفق الوزيران على تعزيز التعاون مع الدول الأخرى من خلال تبادل الخبرات، رفع المستوى والتدريبات وغيرها من المبادرات ذات السلة. واتفق أيضا على مواصلة تعزيز التعاون عبر شبكة الإمداد اللوجستي لمنطقة المحيطين الهندي والهادي لدعم الدول الشريكة في مجال وقوع كارثة طبيعية، وذلك بنقل الأفراد والإمدادات. واستذكارا للتوجيهات الواردة في البيان المشترك الياباني الهندي الصادر عن قادة البلدين في يوليو 2026، اتفق الوزيران على تسريع وتيرة المباحثات تمهيدا لعقد الاجتماع الوزاري الرابع للخارجية والدفاع الياباني الهندي في طوكيو هذا العام. كما اتفقا على أن اليابان والهند سترجيان مشاورات عند الضرورة لضمان أمن البلدين والسلام والاستقرار في المنطقة. واتفق الوزيران على تشكيل فريق عمل برئاسة مدير عام لتعزيز التعاون المتكامل في المجالات العملياتية والاستخباراتية والمعدات والتكنولوجيا والصناعة، مع الاحترام الكامل
للسياسة.

بإحداث كل دولة ولخياراتها السيادية. قبل الاجتماع وضع وزير الدفاع كويزومي إكليلا من الزهور على النصب التذكاري الوطني للحرب في نيودلهي تكريما لشهداء الهند، واستقبل باستعراض حرس الشرف العسكري المشترك. كما زار وزير الدفاع كويزومي قيادة البحرية الغربية في مومباي وسفينة البحرية الهندية تشناي. سيداتي وسادتي، من دلهي سمعنا إلى هذا التعليق، والآن نقدم لكم نشرة الأخبار.

نشرة الأخبار ويقرأها عليكم أنصار أحمد. من أنباء هذه النشرة، رئيس الوزراء ناريندرا مودي يقول إن الإصلاحات ليست إجبارا بل هي التزام وقناعة للحكومة، ويؤكد أن سياساتها تصب في مصلحة الشعب وتدعم النمو والتنمية. وزير الداخلية أميت شاه يشيد بحكومة ولاية البنغال الغربية لتسليمها 1129 فدانا من أراضي لقوات الأمن الحدودية الهندية وقوات الأمن الخاصة لبناء السياج على الحدود الهندية البنغلاديشية في غضون 45 يوما من توليها السلطة. وزراء السياحة في دول البريكس يتبنون إعلان جايبور الذي يركز على السياحة المستدامة وتكامل الذكاء الاصطناعي وتسهيل السفر. الهند ونيبال تؤكدان مجددا التزامهما بتعزيز التعاون الثنائي في إدارة الحدود والأمن. الثنائي الهندي للسيدات تريسا جولي وغايتري جوبي شند تواجهان الثنائي الصيني المصنف الأول في نصف نهائي بطولة العالم للريشة الطائرة في دلهي. كانت هي مقدمات النشرة، وفي النشرة أنباء أخرى متفرقة. صرح رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأن الإصلاحات ليست إجبارا بل هي التزام وقناعة راسخة لحكومته، وأن سياساتها تصب في مصلحة الشعب والنمو والتنمية. وفي كلمته أمام منتدى قادة العالم الذي نظمته صحيفة إيكونوميك تايمز في نيودلهي مساء أمس، قال السيد مودي إن حكومته وضعت خارطة طريق واضحة للإصلاحات مع التركيز بشكل أساسي على الإصلاحات على مستوى الحوكمة. وأضاف أن الهند تجري إصلاحات من الجيل التالي على مستوى السياسات لضمان مستقبل البلاد، وأشار إلى أن حكومته لا تكتفي بتغيير اللوائح بل تغير الفلسفة الكامنة وراءها. وقال إن النهج السابق في التعامل مع اللوائح كان يقوم على مبدأ الحظر ما لم يصرح به. وأوضح السيد مودي أن نظام التراخيص في ظل الحكومات السابقة ساهم في البطالة، بينما تتيح نموذج الحوافز المرتبطة بالإنتاج الذي تتبناه حكومته فرصا جديدة. تحدث رئيس الوزراء عن البيئة الاقتصادية العالمية قائلا إن استغلال الموارد كسلاح وتزايد انعدام الثقة يخلقان تحديات جديدة. وأضاف أنه حتى في ظل هذه الظروف لا يزال العالم ينظر إلى الهند كنقطة أمل ونمو. وأشار السيد مودي إلى أن صندوق النقد الدولي توقع أن تظل الهند أسرع الاقتصادات الكبرى نموا في العالم، وأكد أن الهند

تتخذ خطوات تدعم تنميتها مسلطا الضوء على الأثر العالمي العميق للقوة الداخلية، معربا عن ثقته الكبيرة بأن ضمان مسار التنمية الوطني سيجلب بطبيعة الحال مزيدا من الاستقرار للمجتمع الدولي. أشاد وزير الداخلية المركزي أميت شاه بكبير وزراء ولاية بنغال الغربية سوفيندو أديكاري لتسليمه 1129 فدانا من الأراضي لقوات حرس الحدود وقوات شاشاسترا سيما، بل لتسييجها الحدود الهندية البنغلاديشية في الولاية خلال 24 عاما خلال 45 يوما من تولي الحكومة الجديدة السلطة. قال إن طلب الأرض اللازمة لبناء السياج الحدودي لا يزال معلقا منذ عام 2014. أدلى السيد شاه بهذه التصريحات خلال حضوره برنامجا في مقر قيادة قوات شاسترا سيما بل الحدودية في منطقة راني دانغا بمدينة سيليغوري في ولاية بنغال الغربية أمس. استعرضت الهند ونيبال كافة جوانب التعاون الثنائي وأكدتا مجددا التزامهما بتعزيز التعاون في مجال إدارة الحدود والأمن. وجاءت هذه المناقشة خلال الاجتماع 14 لفريق العمل المشترك بين الهند ونيبال. اختتمت المجموعة العاملة المشتركة أعمالها في دهرادون أمس. ترأست السيدة بوسومي باسو السكرتيرة المساعدة في وزارة الداخلية الاتحادية الوفد الهندي في الاجتماع، بينما ترأس الجانب النيبالي السيد آناندا كافلي السكرتير المساعد في وزارة الداخلية النيبالية. اختتم اجتماع وزراء السياحة لدول البريكس الذي عقد برئاسة الهند أمس باعتماد إعلان جايفور بالإجماع، والذي يوفر إطارا لتعزيز التعاون السياحي بين الدول الأعضاء في البريكس. يحدد الإعلان مجالات التعاون الرئيسية بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في السياحة وممارسات السياحة المستدامة وتنمية المهارات وتسهيل السفر بسلاسة. ترأس الاجتماع وزير الثقافة والسياحة المركزي غاجندرا سينغ شيخاوت في جايفور بولاية راجستان، وشكل تجويجا لمسار السياحة لمجموعة البريكس خلال رئاسة الهند عام 2026. في أوكرانيا قتل 16 شخصا وصيب أكثر من 130 آخرين في هجوم روسي بطائرة مسيرة على مركز تجاري في كريفي ري أمس. سرها أولكسندر غانزا رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبرو بيتروسفيك بأن 22 طفلا كانوا من بين المصابين، وأضاف أن 19 شخصا في حالة خطيرة بينهم 5 أطفال. كريفيري هو مسقط رأس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي. رفعت الهند مع السلطات الصومالية قضية اختطاف سفينتين تجاريتين ترفعان أعلاما أجنبية وعلى متنهما 22 بحارا هنديا. وقد اختطف قراصنة مسلحون السفينتين اللتين كانتا تقلان 16 بحارا هنديا على متن السفينة MT Cebu و6 بحار هنود على متن السفينة في لطوف في حادثين منفصلين قبالة سواحل اليمن والصومال. أدى ميرزا فخر الإسلام عالمغير
القيادي البارز في الحزب الوطني البنغلاديشي اليمين الدستورية.

رئيساً لبنغلاديش ليصبح الرئيس الثالث والعشرين للبلاد، وذلك في حفل أقيم في قصر بانغا بافن بالعاصمة داكا أمس. وأشرف على مراسم أداء اليمين نائب رئيس البرلمان قيصر كمال. زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مسيق هرمز يعد حاليا أرضا أمريكية، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة عدم السماح لإيران بتطوير السلاح النووي. وفي كلمة ألقاها في تجمع انتخابي في بيرتل بيش بولاية كارولاينا الجنوبية، قال الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة منعت إيران من الحصول على سلاح نووي، وألمح إلى أن طهران ترغب في عقد اتفاق مع واشنطن. وفي غضون ذلك رفضت إيران مزاعم الرئيس الأمريكي. وفي منشور على وسائل التواصل الاجتماعي قال نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب عبادي إن تصريحاته ستصح إما بفعل الظروف أو من إيران. في بطولة العالم لكرة الريشة سيواجه الثنائي الهندي للسيدات تيريسا جولي وغايتري جوبيت شند المصنفتين الأولى والثانية من الصين ليو شينغ شو وتان نينغ في الدور نصف النهائي الذي سيقام اليوم في ملعب إندرا غاندي المغلق في نيودلهي. وكان الثنائي الهندي قد تأهل إلى الدور نصف النهائي أمس بعد فوزه على المصنفتين الرابعة جيا جي وان وتشانغ شوشيان من الصين بنتيجة 16-21-21-15-21-13. وبهذا الفوز ضمنت تيريسا وغايتري للهند ميدالية ثمينة في هذه البطولة المرموقة. وبهذا أيها السادة تنتهي نشرة الأخبار.

سيداتي وسادتي، نقدم الآن هذا الموجز من الأنباء قبل أن نختتم برامجنا الصباحية. صرح رئيس الوزراء ناريندرا مودي بأن الإصلاحات ليست إجبارا بل هي التزام وقناعات راسخة لحكومته، وأن سياساتها تصب في مصلحة الشعب والنمو والتنمية. وفي كلمته أمام منتدى قادة العالم الذي نظمته صحيفة إيكونوميك تايمز في نيودلهي مساء أمس، قال السيد مودي إن حكومته وضعت خارطة طريق واضحة للإصلاحات مع التركيز بشكل أساسي على الإصلاحات على مستوى الحوكمة، وأضاف أن الهند تجري إصلاحات من الجيل التالي على مستوى السياسات لضمان مستقبل البلاد. أشاد وزير الداخلية المركزي أميت شاه بكبير وزراء ولاية بنغال الغربية سوفيندو أديكاري لتسليمه 1000

جوانب التعاون الثنائي وأكدت مجددا التزامهما بتعزيز التعاون في مجال إدارة الحدود والأمن. وجهت هذه المناقشة خلال الاجتماع 14 لفريق العمل المشترك بين الهند ونيبال. اختتمت المجموعة العاملة المشتركة عملها في دهرادون أمس. اختتم اجتماع وزراء السياحة لدول البريكس الذي عقد برئاسة الهند أمس باعتماد إعلان جايبور بالإجماع، والذي يوفر إطارا لتعزيز التعاون السياحي بين الدول الأعضاء في البريكس. يحدد الإعلان مجالات التعاون الرئيسية بما في ذلك استخدام الذكاء الاصطناعي في السياحة وممارسات السياحة المستدامة وتنمية المهارات وتسهيل السفر بسلاسة. في أوكرانيا قتل 16 شخصا وأصيب أكثر من 130 آخرين في هجوم روسي بطائرة مسيرة على مركز تجاري في كريفيري أمس. رفعت الهند مع السلطات الصومالية قضية اختطاف سفينتين تجاريتين ترفعان أعلاما أجنبية وعلى متنهما 22 بحارا هنديا. وقد اختطف قراصنة مسلحون السفينتين اللتين كانتا تقلان 16 بحارا هنديا على متن السفينة MT سيبو وستة بحار هنود على متن السفينة MV لوتوف في حادثتين منفصلتين قبال سواحل اليمن والصومال. زعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مسيق هرمز يعد حاليا أرضا أمريكية، مؤكدا في الوقت نفسه على ضرورة عدم السماح لإيران بتطوير السلاح النووي. أدى ميرزا فخر الإسلام عالم غير القيادي البارز في الحزب الوطني البنغلاديشي اليمين الدستورية رئيسا لبنغلاديش ليصبح الرئيس 23 للبلاد، وذلك في حفل يقيم في قصر بانغا بافن بالعاصمة داكا أمس هنا دلهي. سيداتي وسادتي، من قدم هذا الموجز من الأنباء، وبهذا نختتم برامجنا الصباحية مع أمل اللقاء بكم في برامجنا المسائية في الساعة 11 حسب التوقيت المحلي للهند. فحتى ذلك الحين نستودعكم الله ونتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها وطاب نهاركم هنا دلهي.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

أهلا بكم مستمعي الكرام في الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي.

صباح الكرام، استمعتم إلى برنامج تلاوة القرآن الكريم في ألحان الشيخ عبد السمد من سورة الملك. والآن أشارككم تفاصيل البرنامج في الحلقة المسائية هذه، فبعد قليل أقدم إليكم أهم الأخبار المسائية مع بعض تفاصيلها، وفيما بعد تستمعون برنامج التعليق وبرنامج أغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، وفيما بعد يقدم إليكم برنامج التعليق، يأتي بعده برنامج التطورات الأخيرة على موضوع مهم، كما سأقدم إليكم برنامج حديث الليلة حول موضوع ثقافي في الهند. بجانب ذلك سآتي إليكم بحلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد، كما تنتهي الحلقة المسائية هذه في الواحدة ليلا، على أمل اللقاء بكم في 11 صباحا. مستمعينا الكرام، هذه هي تفاصيل البرنامج في هذه الحلقة، والآن إليكم فاصل قصير من الموسيقى الهندية حتى يحين موعد نشر الأخبار.

مستمعينا الكرام، لقد حان موعد نشر الأخبار، فإليكم عناوين بارزة. أولا، اجتماع الوزراء الشباب لدول البريكس يختتم اليوم ببيان مشترك في مدينة فيشاخا باتنام. وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جايشانكر سيقوم بزيارة رسمية ليومين إلى روسيا، يترأس بها لجنة هندية وروسية. الهند تثير قضية اغتصاب السفن التجارية مع الجهات المعنية بالصومال. أكثر من 70 برلمانيا بريطانيا يكتبون إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطالبون التدخل في قضية جامو كشمير الباكستانية. الولايات المتحدة تفرض 50% تعرفة على الصادرات الكندية بمبلغ 20 بليون دولار، وكندا تؤكد الرد. والآن الأخبار بقدر من التفصيل، ومعكم محمد نعيم. اختتم اجتماع الوزراء الشباب من دول البريكس اليوم في مدينة فيشاخا باتنام، مع تداول بيان مشترك للوزراء الشباب في دول البريكس. وقد استعرض الاجتماع أوضاع التقدم في تعاون الشباب فيما بين دول البريكس. كذلك ناقش سبل توسيع الفرص لجيل الشباب في التعليم والمهارات والأعمال والابتكار والتطور الاجتماعي. بجانب ذلك، جاء البيان المشترك تحديدا مجالات أساسية بما فيها التعليم

والتدريب على المهارات ومهنة الشباب والعلوم والتكنولوجيا والصحة والرياضيات إلى جانب البيئة والاستدامة. مشرفا على الاجتماع المذكور أكد الدكتور منسوخ مندافية وزير شؤون الشباب والرياضات بأن الشباب لابد أن يكونوا شريكا نشيطا في بناء المستقبل، مشيرا إلى رؤية فيكسيت بارت في عام 2047. أكد السيد الوزير بأن رئيس الوزراء ناريندرا مودي دعا إلى إعداد وتربية 100,000 قائد شاب. وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جاي شانكر سيقوم بزيارة رسمية تستغرق يومين إلى روسيا يوم أمس الأحد، وسيقوم السيد الوزير برئاسة الجلسة السابقة 27 على مستوى اللجنات الحكومية الهندية والروسية حول التجارة والاقتصاد والعلوم والتعاون التقني والثقافي بين الحكومتين. بجانب ذلك، من المتوقع بأن السيد الوزير سيلتقي أثناء زيارته هذه بوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ويتبادل الحديث مع حول القضايا الإقليمية والدولية ذات السلة. أثارت الهند قضية اغتصاب السفينتين التجاريتين ذات العلم الخارجي والتي تقل على متنها 22 ملاحا هنديا مع السلطات الصومالية، ومن المؤكد بأن سفينتين تقلان 16 ملاحا هنديا على متنها، واللتين قد تم اغتصابهما على أيدي القراصنة المسلحين في حادثين منفصلين خارج مياه اليمن والصومال. في مشاركة له على موقع التواصل الاجتماعي، أكدت المفوضية العليا في كينيا بأن جميع الملاحين الهنود بأمن وسلام وما أصابهم سوء، وأضافت بأن الهند تأخذ القضية بأقصى أهمية كما تعتبر حماية الملاحين ورفاهيتهم خطوة قصوى. كذلك أكدت المفوضية بأنها أثارت القضية مع السلطات الصومالية المعنية، في حين من المؤكد بأن سفينة MT سيبو رقم 1 مع عمالتها 16 من أصل هندي قد اغتصبت في خليج عدن في 20 من الشهر الجاري. أكثر من 70 برلمانيين بريطانيين كتبوا إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غويترس حثاً على تدخله بشأن تدهور الوضع الإنساني في جامو كشمير التابعة لباكستان، وإنهم دعوا في رسالتهم إلى وضع الحد على هذا العدوان الدموي على يد القوات الباكستانية، مطالبين باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين. ومن المؤكد بأنه جاءت هذه المناشدة من قبل البرلمانيين البريطانيين وسط استمرارية العنف والإساءات في الأراضي المحتلة، حيث قتل مئات وأصيب أمثاله جراء القمع العسكري الباكستاني. إضافة إلى ذلك، بقيت المنطقة الجغرافية تحت الإغلاق الشديد والحظر وغياب التواصل الاجتماعي، في حين كانت هي بحاجة ماسة إلى التدخل الأجنبي. تستمعون هذه الأخبار من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية. الولايات المتحدة فرضت 50% تعرفة على منتجات كندية بمبلغ 20 بليون دولار، والتي جاءت إلى حيز التنفيذ منذ اليوم، بينما جاءت كندا برد فعل فوري قائلة بأنها سترد عليها بعد فشل حوار في لحظتها الأخيرة، مما يؤدي إلى تقليل التوتر بين الحليفين التاريخيين. ومن المؤكد بأن التعرفة الجديدة ستؤثر على 50% من واردات كندا السنوية إلى الولايات المتحدة، بينما تشمل هذه المنتجات عصا الهوكي وثلاج الأرلسون. في جانب آخر، أكد رئيس الوزراء الكندي
بأن كندا

0: ستقارن التعرفة دولارا بدولار. بينما أفاد مسؤول إداري بالولايات المتحدة بأن كندا تبخت تنزيلات في التعرفة بشأن الألومنيوم والسيارات وأمثالها، في حين اتهم رئيس الوزراء الكندي واشنطن بشأن فشل المحادثات. رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي أكد بأن الهند قد غيرت موقفها أساسيا من كونها معذبة للمنتجات خلال زمن الرخصات إلى تقديرها وتكريمها مع مشروعات المرتبات الحكومية. في حديث له مع منتدى القادة الدوليين والذي أقامته صحيفة إيكونومكس تايم يوم أمس، أدان سيد مودي مقاربات هامشية للإدارات السابقة والتي استمرت بنقص التوفير عمدا لتجبر المواطنين على الاعتمادية، إبرازا نقلة إصلاحية في فلسفة الحوكمة. كشف رئيس الوزراء القناعة عن منتجات مدمرة ذات صلة بالتعذيب والعقوبات. قررت الحكومة بوضع الحظر على إنتاج وبيع وتوزيع بعض الأدوية المختصة بالأطفال تحت الرابعة من أعمارهم. وبهذا الشأن بادرت وزارة الصحة المركزية في مرسومها إلى إصدار حظر صارم إلى جميع الجهات المعنية، قائلة بأن هذه الأدوية لا تستخدم بحق الأطفال الذين لم يبلغوا الرابعة من أعمارهم. وذلك هو قرار هام بالنسبة للصحة العامة وحماية الأطفال الصغار. بجانب ذلك قد أصدرت الحكومة إرشادات إلى صانعيها تطلب فيها نشر الحظر لكل من له صلة بدءا من الوحدات المنتجة والأطباء والعيادات الطبية عبر البلاد. وأفادت الحكومة بأن استخدام أمثالها من المزيجات قد يؤدي التعرض إلى المخاطر للأطفال تحت الخامسة من أعمارهم، في حين يتواجد خيارات أمنية ميسورة المنال. بعد مضي 15 عاما على اغتيال السيد شهباز بتي، وهو أول وزير كاثوليكي وفيدرالي للأقليات ورائد بارز للحرية الدينية، لا تزال الأقليات الدينية بما فيها الهندوس والمسيحيون والأحمديون تعاني من السلوك الامتيازي كما هي تواجه الهجوم على معابدها عبر البلاد. وفاد تقرير صدر عن وكالة أخبارية أمريكية بأن الإساءات تشمل الاغتصاب ونكاح الصغار والتحول القسري إلى جانب إساءات الاستخدام لقانون حرمة الإساءة في الدولة. ومن المؤكد بأن شهباز بتي أغتيل في إسلام أباد في الثاني من مارس عام 2011 لمعارضته الصارخة بحق قانون حرمة الإساءة في باكستان. وفي النهاية إليكم أهم العناوين مرة أخرى. اجتماع الوزراء الشباب لدول البريكس يختتم اليوم ببيان مشترك في مدينة فيشاخا باتنام. وزير الشؤون الخارجية دكتور إيس جاي شانكر سيقوم بزيارة رسمية ليومين إلى روسيا، يترأس بها لجنة هندية وروسية. الهند تثير قضية اغتصاب السفن التجارية مع الجهات المعنية بالصومال. أكثر من 70 برلماني بريطاني يكتبون إلى الأمين العام للأمم المتحدة يطالبون التدخل في قضية جامو كشمير الباكستانية. الولايات المتحدة تفرض 50% تعرفة على الصادرات الكندية بمبلغ 20 بليون دولار، وكندا تؤكد الرد. وبهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي

0: المجانية.
1: مستمعين الكرام، والآن إليكم حلقة الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود.

الأغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود. تستمعون أغاني وطنية، ولن أقدم إليكم أغنية وطنية أخرى في ألحان الفنان كافيتا كريشنا مورتي.

0: مستمعي الكرام، أولا قد انتهينا من برنامج أغاني الوطنية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود، والآن نقدم إليكم برنامج التعليق يقدمه الأستاذ أنصار أحمد.
1: الشراكة الاستراتيجية والعالمية الخاصة بين اليابان والهند. أقاد وزير الدفاع الهندي راجناث سينغ ونظيره الياباني شينجيرو كويزومي اجتماعا ثنائيا في نيودلهي بتاريخ 20 أغسطس 2026، وأصدر بيان

أنا صحفيا مشتركا أقبل اجتماع. ورحب الوزيران بالتعزيز المطرد للتعاون الدفاعي بما في ذلك التعاون بين الوزارات والجيوش في البلدين اللذين يتشاركان رؤى استراتيجية مشتركة في إطار الشراكة الاستراتيجية والعالمية الخاصة بين الهند واليابان، والتي تعد إحدى ركائز السلام والاستقرار والازدهار في منطقة المحيطين الهندي والهادي. اتفق الوزيران على أهمية تبادل التقييمات بشأن البيئة الأمنية الإقليمية والدولية بين البلدين في ظل تصاعد التوترات العالمية، واتفق على تعميق التعاون العملياتي في مجال الأمن البحري عمليا وفعالا، ووقع مذكرة تفاهم بشأن التعاون الأمني البحري بين وزارة الدفاع اليابانية والهندية. توفر هذه المذكرة إطارا لتعزيز التعاون بين البلدين في مجال الأمن البحري. وأكد الوزيران عزمهما على تعزيز التنسيق بين الجانبين لحماية خطوط الملاحة البحرية من خلال الزيارات المتبادلة للسفن والوحدات البحرية والتدريبات المشتركة وتبادل الأفراد والخبراء المتخصصين والدعم اللوجستي بما في ذلك استخدام المباني ومرافق الصيانة والإصلاح. واتفق على العسرة في تحقيق تعاون ملموس في مجال الأمن البحري يلبي الاحتياجات الاستراتيجية والعملياتية، وعلى ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين لتحسين قدرات مكافحة الألغام واستكشاف إمكانية التطوير المشترك في بناء وتصميم السفن الحربية بالاستفادة من الخبرة التقنية اليابانية والقدرات الإنتاجية الهندية. ورحب الوزيران بالتوسع المطرد وتعميق التدريبات الثنائية التي تجريها اليابان والهند بما في ذلك تمرين دارما غارديان العسكري الياباني الهندي والتمرين جامكس البحري الياباني الهندي، كما رحب بشكل خاص بالتقدم المطرد في التنسيق لتمرين فير غارديان 26 الجوي الياباني الهندي المقرر إجراؤها هذا العام، والذي ستشهد فيه طائرات مقاتلة طعمية لقوات الدفاع الذاتي الجوية اليابانية زيارة للهند لأول مرة ومشاركتها في التمرين بهدف تعزيز التعاون بين القوات المسلحة في البلدين. اتفق الوزيران على تشجيع التبادل بين قوات العمليات الخاصة في كل منهما ومواصلة التعاون مع القيادات المسرحية المتكاملة في الهند بعد إنشائها. وأجمع الوزيران على أن مشروع نظام هوائي الاتصالات المتكامل يونيكورن المحمول على السفن باعتباره أول مشروع لنقل المعدات الدفاعية بين البلدين يمثل رمزا لتعميق التعاون بين اليابان والهند في مجال نقل المعدات والتكنولوجيا الدفاعية، وسعيا لتنفيذ مشاريع أخرى في مجال المعدات والتكنولوجيا الدفاعية. اتفقا أيضا على مواصلة المناقشات بين القوات المسلحة في البلدين بشأن المتطلبات العملياتية، كما أكد الوزيران التزامهما بتعميق التعاون في مجال البحث والتطوير الدفاعي بين منظمة البحث والتطوير الدفاعي DRDO ووكالة تطوير الطيران ATLA في مجال أحدث التقنيات الدفاعية. ورحب الوزيران بأول مناورة بحرية ثلاثية الأطراف شاركت فيها اليابان والهند وإندونيسيا، والتي أجريت في فبراير من هذا العام. اتفق الوزيران على تعزيز التعاون مع الدول الأخرى من خلال تبادل الخبرات رفع المستوى والتدريبات وغيرها من المبادرات ذات السلام.
واتفق أيضا على مواصلة تعزيز التعاون عبر شبكة الإمداد اللوجستي لمنطقة المحيطين الهند والهادي لدعم الدول الشريكة

0: في مجال وقوع كارثة طبيعية وذلك بنقل الأفراد والإمدادات. واستذكارا للتوجيهات الواردة في البيان المشترك الياباني الهندي الصادر عن قادة البلدين في يوليو 2026 اتفق الوزيران على تسريع وتيرة المباحثات تمهيدا لعقد الاجتماع الوزاري الرابع للخارجية والدفاع الياباني.
1: مستمعين الكرام، أولا إليكم مرة أخرى أغنية وطنية.

هنا دلهي القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم واحد على تردد قدره 9620 كيلو هرتز وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

0: مستمعي الكرام، والآن قد حان موعدنا أن أقدم إليكم برنامج التطورات الأخيرة، تستمعون من خلالها أهم التطورات والمستجدات في بلاد الهند. فإليكم حلقة إليكم برنامج التطورات الأخيرة من إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية.
1: Spotlight. This is Akashvani. In the program Spotlight, now we bring you a discussion on BRICS Roadmap for AI, Skills and Sustainable Tourism. The participants are Anil Trigunayat, former ambassador, and Meghna Bose, anchor.
2: Tourism is no longer just about travel, leisure and destinations. Increasingly, it is emerging as an important instrument of economic development, cultural diplomacy and people-to-people connectivity. The BRICS Tourism Ministers meeting held in Jaipur under India's chairship has given this idea a significant push. With the

0: مستمعي الكرام، ضمن برنامج التطورات الأخيرة استمعتم إلى برنامج مهم حول دول البريكس، وكذلك استضافة الهند بقمة دول البريكس في الشهور القادمة. والآن ضمن برنامج حديث الليلة أقدم إليكم حديثا ممتعا للغاية حول موضوع على قدمي غاندي، يقدمه الأستاذ أنصار أحمد.
1: خلاصة القول للكتاب عند قدمي غاندي، وهذا الكتاب كتبه باللغة الإنجليزية رئيس جمهورية الهند الأول الدكتور راجندر براسات باسم At the Feet of Mahatma Gandhi، وعربه منير البعلبكي وسجله لإذاعة عموم الهند أنصار أحمد في حلقات عديدة، فإليكم أيها السادة الحلقة الأولى. كان المهاتما غاندي لا يعترف بأي ما

تمييز بين ما يدعونه الحياة وما يدعونه الموت. إن الروح خالدة في حين أن الجسد عرضة للتغير في الهيئة بالشكل، والجسد وحده هو الذي يعتبره هذا التغير نتيجة للموت. من أجل ذلك كان من دأب المهاتما جي أن يقول إن على المرء أن يكون مستعدا دائما للموت. فقبل مصرعه ببضعة أيام ألقى بعض قتلته متفجرة في مصلاه الجمعي، كانوا يريدون قتله ذلك اليوم، ولكن محاولتهم تلك أخفقت لأن غانديجي كان مستغرقا في التأمل آنذاك، ولأن عملهم لم يحدث البلبلة التي كانوا يتوقعون. ولعل المهاتما جي أدرك ذلك اليوم أن بعض الناس عقدوا العزم على قتله، ولكنه لم يبال، كان لا يجيز اتخاذ أي ما إجراء لحمايته، بل كان يأبى أن يبحث عن السلاح في حوزة المشاركين في اجتماعاته الصلاتية. كان يقول إن الله سوف يحمي إن كان قد قدر لجسده فسحة إضافية يقضيها في الخدمة في هذا العالم، وهذا هو السبب الذي من أجله عارض في اتخاذ التدابير وقائية لحمايته. فكان ينهض بعباية عمله في كل مكان في غير ما وجل. وكان المهاتما جي في سبيله إلى اجتماعاته الصلاتي عندما شق الجاني طريقه وسط الحشد وتقدم نحوه متظاهرة بالرغبة في تقديم ولائه إليه، وأطلق عليه النار من مسافة دانية. وحين خر المهاتما جي سريعا غمغم قائلا هيرام، والواقع أنه ما كان في إمكانه أن يموت على نحو أجمل من هذا النحو، ذلك بأن تفكيره لم يكن مركزا على الله فيما هو يمضي لمصلاه الجماعي فحسب، بل لقد عدا هذا فلفظ اسم الله حتى وهو يسقط مدرجا بدمائه. إن أهل الكشف ليواصلون عمرا بعد عمر استجلاء طلعة الذات الإلهية، ولكنهم لا يستطيعون في اللحظة الأخيرة أن يلفظوا اسم الله، ولكن ذلك الاسم رام انطلق من شفتي خانديجي على نحو عفوي، وأي مكافأة أسنى كان في ميسوره أن ينال جزاء حياة قوامها النذر والصلاة. لقد سرع لأنه تبنى قضية جعل إنجاحها واحدا من الأهداف التي وقف لها حياته كلها. لقد عمل طوال حياته من أجل الوحدة الهندوسية الإسلامية، حتى إذا آن الأوان أفرغ قوته كلها لإقرار روح العنف، هذه الروح التي سخرها مخاطرا بحياته نفسها لحماية المسلمين. ولقد سقط فيما هو يفعل ذلك برصاص القاتل المجرم، وهو على أعظم ما يكون من السعادة. وصعقت الأمة كلها ولفها الأسى لذا تسامعت بنبأ مصرعه، وحتى ذلك النفر من المسلمين الذين كانوا ينظرون إليه وكأنه عدو لهم أدركوا الآن أن الزمن لم يجد عليهم بصديق أوفى منه وأصدق. ولقد مات ولكن روحه الخالدة تواصل أداء المهمة التي نضب لها نفسه في حياته. ولقد كان مرتقبا أن يجيء زمان يسيق فيه العالم كله إلى صوته ويساق إلى فهم مبدأيه الحق والعنف وقبولهما، ومن يدري
فلعل الله شاء أن يجعل مجال صوته محدودا فهو ينطلق من الروح إلى الروح ليس خير.

0: وذلك هو الذي حدث على وجه الضبط. فعلى الرغم من أن جميع البلدان وفي جملتها الهند وفي ظل حكومة مؤلفة من أتباعه أنفسهم أيضا تجيش الجيوش وتنشئ القوات المسلحة وبذلك تجعل القوة في نهاية المطاف عمادها ومرتزقها، فقد أخذ الناس يدركون على نحو متعاظم يوما بعد يوم أن الحرب عبث لا طائل تحتها، وشرعوا يقدرون العنف حق قدره. إن الروح لتنادي الروح، وخادجي على الرغم من وفاته لا يزال يؤدي مهمته المقدسة، وإنه لواجب على الهنود أن يسهموا في إكمال تلك المهمة. ذلك بأن غانديجي لم يفله غير فلاح جزئي في إقرار مبدأ لا عنف، والواقع أن علينا أن نعيد إنشاء المجتمع بحيث لا نبقي أي مجال لظهور النزعات العنفية، وبحيث نشجع أعظم التشجيع نمو الروح اللاعنفية عند الإنسان. ولكن هذا النظام الاجتماعي لا يمكن أن ينشأ إلا إذا حرص كل امرئ على نظر نفسه له وتكييف حياته وفق تلك الغاية. ومن أجل تحقيق هذه الغاية بالذات كان المهاتما جي يؤدي نذوره 11 كل يوم في وقت الصلاة، نذور اللاعنف والحق واللا تملك والبرهما شارية، أي السيطرة على الغريزة الجنسية واللا كسب والعمل البدني وقهر الفقر والاتكال على النفس والاحترام المتكافي لجميع الأديان والسواديشي وإلغاء اللامساسية. ومعظم هذه النذور تكاد تكون مماثلة لتلك التي أمر بها ديننا منذ العصور الممعنة في القدم، أما سائرها فقد أضيفت وفاء بحاجات العصر الحديث. ولقد شرح غانديجي نفسه معانيها في كتابه منغل برابحات، ولكن شرحها ليس مسألة وصف كلامي أو تعليل مبتكر، إنه منبثق من التجربة وثمرة للنضال غانديجي الطويل المستغرق حياته كلها من أجل الضبط وتحضيب النفس، وإنه منارة هادية للإنسانية. ولو قد تقبل الأفراد هذه النذور وعملوا وفقها، إذن لحظى المجتمع الذي يؤلفونهم جزءا منه حظوهم، ولنهضت أساسه عليها وطيدة راسخة. وليس في استطاعة المرء الفوز بالسعادة الحقيقية بدون هذه المبادئ، وبقدر ما نستطيع كأفراد أو كعنصر اجتماعي أن نكيف حياتنا وفق تلك المبادئ بذلك القدر فحسب، نفوس بالسعادة بوصفها أفرادا أو بوصفنا مجتمعا. ولكن بهرنا بالموارد التي وضعتها المعرفة العلمية في متناولنا، وشرعنا نعتقد أن الإنسان على كل شيء قدير، وأن عليه أن لا يقاوم الطبيعة فحسب بل أن يقرهها، وأن في استطاعة الإنسان قهرها. إننا ننسى أن ما نعتبره قهرا للطبيعة لا يعد أن يكون اكتساب معرفة لقوانين الطبيعة والحاجة إلى العمل وفقها.
1: هنا دلهي، القسم العربي لإذاعة عموم الهند الخارجية يقدم الخدمة العالمية رقم 1 على تردد قدره 9620 كيلو هرتز، وتطبيق نيوز اون اي اي ار وقناة دي دي المجانية.

سمعيني الكرام، والآن قد انتهينا من حلقة حديث الليلة. استمعتم من خلالها حديثا ممتعا للغاية حول كتاب عند قدمي غاندي، والذي قدمه الأستاذ أنصار أحمد. والآن أتوجه معكم إلى حلقة موسيقية ممتعة للغاية، ففي هذه الحلقة الموسيقية سوف تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. فإليكم حلقة الأغاني والموسيقى الهندية، وأول أغنية من هذه الحلقة في ألحان الفنان محمد رفيق.

مستمعين الكرام، ضمن برنامج الأغاني والموسيقى الهندية تستمعون أغاني هندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. واستمرارا لهذه السلسلة الغنائية أقدم إليكم أغنية أخرى في ألحان الفنان محمد رفيع وآشا بوسلي.

مستمعينا الكرام، بهذه الأغنية الأخيرة انتهينا من حلقة الأغاني والموسيقى الهندية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود من القدامى والجدد. والآن أتوجه معكم إلى حلقة الموسيقية العربية، تستمعون من خلالها موسيقى عربية في ألحان الفنانين والمطربين الهنود والمطربين العرب. فإليكم حلقة الأغاني العربية.

مستمعينا الكرام، بهذه الأغنية الأخيرة من حلقة الأغاني والموسيقى العربية انتهينا من حلقة الأغاني والموسيقى العربية، وانتهينا إلى نهاية هذه الحلقة المسائية من برنامج القسم العربي في إذاعة عموم الهند للخدمات الدولية نيودلهي. ففي النهاية إليكم أهم الأخبار المسائية. اختتم اجتماع الوزراء الشباب من دول البريكس اليوم في مدينة فيشاخاباتنام مع تداول بيان مشترك للوزراء الشباب في دول البريكس. وقد استعرض الاجتماع أوضاع التقدم في تعاون الشباب فيما بين دول البريكس، كذلك ناقش سبل توسيع الفرص لجيل الشباب في التعليم والمهارات والأعمال والابتكار والتطور الاجتماعي. وزير الشؤون الخارجية الدكتور إس جايشانكر سيقوم بزيارة رسمية تستغرق يومين إلى روسيا يوم أمس الأحد، وسيقوم السيد الوزير برئاسة الجلسة 27 على مستوى اللجنات الحكومية الهندية والروسية حول التجارة والاقتصاد والعلوم والتعاون التقني والثقافي بين الحكومتين. أثارت الهند قضية اغتصاب السفينتين التجاريتين ذات العلم الخارجي والتي تقل على متنها 22 ملاحا هنديا مع السلطات الصومالية، ومن المؤكد بأن السفينتين تقلان 16 ملاحا هنديا على متنها، واللتين قد تم اغتصابهما على أيدي القراصنة المسلحين في حادثين منفصلين خارج مياه اليمن والصومال. أكثر من 70 برلمانيين بريطانيين كتبوا إلى الأمين العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو غويترس حثاً على تدخله بشأن تدهور الوضع الإنساني في جامو كشمير التابعة لباكستان، وإنهم دعوا في رسالتهم إلى وضع الحد على هذا العدوان الدموي على يد القوات الباكستانية، مطالبين باتخاذ إجراءات لحماية المدنيين. الولايات المتحدة فرضت 50% تعرفة على منتجات كندية بمبلغ 20 بليون دولار، والتي جاءت إلى حيز التنفيذ منذ اليوم، بينما جاءت كندا برد فعل فوري قائلة بأنها سترد عليها بعد فشل حوار في لحظتها الأخيرة، مما يؤدي إلى تقليل التوتر بين الحليفين التاريخيين.

رئيس الوزراء سيد ناريندرا مودي أكد بأن الهند قد غيرت موقفها أساسيا من كونها معظبة للمنتجات خلال زمن الرخصات إلى تقديرها وتكريمها مع مشروعات المترتبات الحكومية. في حديث له مع منتدى القادة الدوليين والذي أقامته صحيفة إيكونومكس تايمز يوم أمس، أدان السيد مودي مقاربات هامشية للإدارات السابقة والتي استمرت بنقص التوفير عمدا لتجبر المواطنين على الاعتمادية. قررت الحكومة بوضع الحظر على إنتاج وبيع وتوزيع بعض الأدوية المختصة بالأطفال تحت الرابعة من أعمارهم. بهذا الشأن بادرت وزارة الصحة المركزية في مرسومها إلى إصدار حظر صارم إلى جميع الجهات المعنية بأن هذه الأدوية لا تستخدم بحق الأطفال الذين لم يبلغوا الرابعة حتى الآن، وذلك هو قرار هام بالنسبة للصحة العامة وحماية الأطفال الصغار. بعد مضي 15 عاما على مقتل السيد شاباز بتي، وهو أول وزير كاثوليكي وفيدرالي للأقليات ورائد بارز للحرية الدينية، لا تزال الأقليات الدينية بما فيها الهندوس والمسيحيون والأحمديون تعاني من السلوك الامتيازي في باكستان، كما هي تواجه هجوم على معابدها عبر البلاد. بهذا تنتهي الأخبار، والسلام عليكم ورحمة الله.